0: لنا وذنوب وإسرافنا في أمرنا وستر نحن قوم الكافرين وأصلح أولياء الله العباد والصالحات والعباد وارزقهم البطانة الصالحة الذي يأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحكم في شريعتك. اللهم احفظ لنا بلادنا وسائر احفظ بلادنا اندونيسيا من الفتن والمحن ما ظهر وما بطن. سبحانك الله لا اكفرك واتوب اليك والحمد لله بالعالمين. Maka dengan demikian ikhwati kami rahimakumullah, kami menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Apa yang disampaikan dapat bermanfaatnya, kami mohon maaf kita akhiri. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.
1: ضمن دورة الإمام المزني السلفية الرابعة. نحمده ونستعينه قره ونعوذ بالله في أنفسنا ومن سيئات من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأن محمدا عبده ورسوله. الذين آمنوا اتقوا الله وموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوكم الذي خلقكم من نفس واحدة وزوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة وكل ضلالة ضلالة في النار. ثم أما بعد pada malam hari ini kita berada insyaallah pada malam 22 bulan Rabiul Awal 1447 ya. Kita berkumpul di Masjid Ali Komplek Ma'had Minhajil Athar yang Allah selalu menjaganya dan Allah jauhkan darinya segala fitan.